0: Well, كونوا كونوا باروش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروش لو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كافت سبارت كافت جرا السنين
0: And the thrushes. Ian is still a void of it. Hickach, son, Cotinus,
2: Jay Genius.
0: Cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat